كاخ ريقة تسيق لك أمبال واتشي شاري أطبال تسيخ إكوا خول وسيكلال شاري غليسيا شاوى لوع لخشاك بطان تو بنيك شاري ديغو بال إيب روكروني هكولا تشيكوني تشيق الشول ريقو تسيل وشو بيك تشول بالليل هاي قتسيخ لخوين أقول تيكاويش كاتشيلو كوريري بابا ليون 14 بتو ناق شو مخا وشو عب كوري ريك إياس تاكوه تسيب تاليك كوما تاكري بابس باش كي تشوغي غويري قتسيخ لحات بالتسيخ خاي كولا وما هي كيواتش يكوخ تخين شو بي شكيل chike ham pache e bahu watch ham pache mutsah kaka ke bok chiri rilik buk ame ki watch di tina mit hai ku koni he ham pache wi na kul wa kapeto wi alisane kuts unok chiri iglesia cheru chak patan ucho bi uchat be shik chik watch rik as le mal che wa ishimulew lek sokak hakamak watch kuri wa hum be bahu suk ilal Ambek acara katsih lah atbal tsih kure ciu tsih.

0: سايل تشولخيل تشوكرات يا خونين اش كومون سايل تشولخيل تشوكرات يا خونين لا تشوكات شي قاين كل تشارو لي تشيرو لي خلانا خوان اورا بينزامينتو سايا بينديانتي دي لا سينيال دي ستيريو جيراردي Aquí está la canción Canto a la mujer de pelo blanco a cargo de Pedrito Fernández.
1: Gerardi Estéreo 107.9.

0: كان بيش كمون بانتيوش بانتيوش يرين اختيو كشي قاب انكل تيرولي قلان اخوان ساسالي قاچول تشيش كان بالي سايش اولي خيل سالي خون كابال توخ اران تقال سالي تيو كتشي شتيب اللي شبالي ناخيخ سي كاكاو ليفينستون اسابال تقال لي بين اشيك توخ اران سالي ناخيخ كادينس مراك مودستو مندس اران تيو كيب لي كمون شي تيو كتشي شتيب اللي بيتشي ساسايب اخويلي شول قاوا Raúl Tush sacal sa salis olchi kabin kil tiruli elana kwan sa lish makina hanli operador li kaskitsin an komona karcha wana chikena karan sa li franja transversal del norte.
1: Hola, buenos días, Gonzalo. Serías tan amable de complacerme con una canción de Dueto América, El Malviviente, para saludar a toda la familia Ajín Barreno, Ajín Tacpan Chimaltenango. Saludos, don Gonzalo. Atentamente, Edgar Ajín.
0: Con todo gusto, Edgar Ajín. Y aquí está el malviviente, quiero decir, el malviviente. Parece que no quiere el dueto de América, pero estamos esperando que truene y relampaguee, al parecer no mucho quiere. Ahí estamos.

اللي زيتو الغيل بي بانتيو جناتيو كيش يكابين كيل غوغان لكوي كوا خوزي ألبرتو رانسي كوانا ريلي تنميت كومانتيو كيش يكابين كيل بانتيو جناتيو كوا خوزي سانسا يشو لا خون كابلان ايكو تو فران سان كوان شامل كو جوكي يكابين كيل تاكي لكا تشلا بيش خوردور غوانا كي تلي تشلا بيش ما كان اشتيه هاي لي تشنا بيش كلان كولان تشيرو كوا خوزي

انا غيلي زيت لغيل بين غيكام جو غيري بانتيوش نقران سان سالي تول قواري غوبرتو تشوك تغران سان لويس ميسوري تيوش قبين كيل وغانا خويتشان ويش بوغران تشيكاك نا ماتيل دي تيون اشخلتي كان نا كولاك تشخلني خونتشيا بش كميكلي تشوابيك وبابيلاردو شو كولاك لتي خوكشان كولاك تاكوان لتي خوكران سا كويب هنا لتي خوك وغانا خوي سليكو جانزا شخون كملالي نبيخ انا روسا كوستا كوانك لتي خوك تشكولاك تشي خوني لأي شخون كمبي ونشابش كميك لي توابي قوا بلاردو شو عران تا كوانك ليش كنخل لي قا كوا كولا وغانا خيلي سيتو لخيل بانتيو سيتو كيش خوينكيل كوالا چنبيتش قوا ريغو

ولي زيد الغين زغل زغل قبل اخو كساج نمل يوشي بغنال بانتيو شنقران جو كيس شير ربين كل اللي كان خيل ساج قبل يا اغروبيكوال يو كاتي اني كالسادا تشتون سان بيدرو كاتشام ناشي تشيلي تشابي لابونو جو غيريلي دي ساغرو 15 15 15 20 20 20 وريا نيدو مايا فير 2020 وريا 15 فرتي ماي فرتي كردامو موزبل 15 سوبر 20 Arante Taulier Visile Gramozón elimina Paraguay Total Tonten concentrar réplicas Landi Cuile Cuacas Limes. O gana Cui Arante Tauli concentra Purina Alianza. O gana Cui li Bionó Arante Taucho Reéplico Cui. Juan y Chajil Liculan. La es la mayorista de Liabonta Cum Simán Gerechi Namal. O gana Cui li concentrarán Sali Agropecuario KTN. Calzada Chistún San Pedro Cachá. Ahí dice hecho la gente en la recam choquere, mantios, la caranza, sale chol, toquechi, rabinquile, estéreo Gerardo.

خليت زيتون الغينة تغل كوق لخو كسال كوق لخو شنو مالي وشي بغنال علي انسا استيريو غير ارضي 107.9 FM وغانسا شكبالي اغروبيكواريو كاتين كالسادة تشتون نشيشو غرينة غران تتاولي جابي لابونو لدي ساغرو 15-15-15 20-20-20 وريا نيترو مايا فير 20-20-0 وريا 15 Ferti, Mai Ferti, Cardamomo, Mosber 15, Super 20. Ahora, Juite Tau, Diervisil, Gramozón, Elimina Paraguay, Tau, Tontín. Concentrar, Éplica, Landi, Cui, Licuacash. Cuali, Maíz Molido, Maíz Quebrada, Palmista, Melaza. Concentrar, Éplica, Landi. Ah, Aranza, Jate, Tau, Chabil, Chabil, Anahuí, Santa Ana. Concentrar, Purina, Alianza, Bionó, Réplico, Cui. La isla mayorista Relia Bono Maragli concentra Cubenacta que manqueré Ulani Macli Agroservicios KTN Calzada Chistún San Pedro Cachá. Guanagaí les ha hecho elegir Bantios Nacho Queche Caminquer.

وقال لي زيدوا لغير جو غير يبدي وش لا قران جو قيش شيخ بين كين لران صالي خون خون تشينا غير عصالي ايكو كاين صبرون تقول تقول لك ران صالي خون

وقال لي زيتو الغينا قبل اخوك اسال قبل اخوك نومي لي هوب هنا بانتيوش نتران جو كيش تي قبين كيل والتي قالين كما والتي قمون زيتو الغينا جو كيش خوش بنين كيش كمبالي